0: ما هي عطيك كاتا كاتا يفكر انا مايزي كيتا ليو تاكيوا او تايتكو افي
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.